على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا.

سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجز غلخال النم يا دغدم زجز غلخال النم أمين السوسم قول هنا مجردكم